0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya hingga keluar dari balik kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor 245.

amma wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia dan jangan melihat orang yang di atas kalian." Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.